انا غماني نسينا النهر يا قوله الوران كلو ازنز جامي غني غدق لو هاتي نريني بجل سجدو.